اكس كا اف ام كوا ولا نو ام تاني كوتشو او نو ولا نجي تانغو سا كوجي سي كا كي رادو كي كابيا تو كا كاي سي بانغا باكو كاي كوا رادو كي نمرو يا ون تين سيفا بن نيخا اف ام ون متوتو كوي او نو ولا نو ان كوي سا كوجي سي كا كي رادو كي كابيا تو كاي سي بانغا با اكو سي دغي ولا نجي تان تاني كوي ما كمو كوي ta wala ngaji chang ten ku ma tumu ku ya tu kai si pang ngam tu tu ku a ngwa ka wala ngaji chang ku sa ku ji se ka ke ra du ki wala ngwa ten chong ngwa ku sa ku ji se ka ke pro kham ngwa kon ha ta me ngwa ta ngal me ke ya ku si de kan wu si se ma si de ki kha si ne ke chu na yi ku ng tumu ku se ko ji ngwa tu la ka ku si de ki aman ko si ai ko ling ngwa si de ki ya ku ku ngwa kon ku ku la ni ma si de ko ji ke ten ne a ha na tumu ku ya ngwa ngwa problem da pang ngwa ang ge ku la ku si nga ओ हाइनु पंगब आंग वकम हंगु सिंग हं एंगुंगु जला वो चिके मतन छोंग ब वलांग जिचा हंगु सागु जि छे का के रादु क्वे अलि क्वा प्रोखम ग मतु दुकु ग वलांग गु सागु जि छे का के रादु के मोंग मसो तं दुतो ग ब ओलांग